0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا إسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشويفات، ومبدئيا بننزل بناخذ أغراضنا الصبح وبنرجع بنطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل علينا.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من الزلة، يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها، لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول إنه أنا مع المقاومة، وإذا ما قال مع المقاومة تأخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك أنا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: تفرج سنادي يا شباب.
1: لا لا هم كده صوريش.
2: هيدي
3: صفا
1: هيدي
4: وهون عمان. طيب
5: لك هلا بطل في شيء امان
4: بس يقربوا
5: شيء اماني كبير.

0: فتح حزب الله جبهة إسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان وإسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع إلا يومين رايقين على هالضيع، عيد الأضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
2: قد ايش صار لكم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبه.
3: مسح مسح.
0: أنا مثلا حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال 96. وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال 2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال 2006 وهلا دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك رح يصير، كما تدين انتزال.
0: صرت ركز على أولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
8: لا يعطينه.
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس جزدان بغسل وجهه.
8: إيه؟ لأول يوم كمان.
9: بساعد أمهم، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
10: سمعت الجدار الصوتي من شوي؟
11: مش مكون مكتوب قوي، بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نحن عبر ما مش
8: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار
11: احنا كل الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تمام.
2: بس خلص شغل.

0: هو صبعتهم ايه فترة الحرب؟
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء برج البراجنة حرب.
2: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: كان في شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور ببيروت، بس انه في قصف بالجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزره فوق، بعدين انه لا بنخاف عليك. انا ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: اسرائيل صارت قاتله 183 صحافي بغزه و8 بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام.
5: يا جنود المنتظر انتم حزب الله،
6: نردد والنداء مقاومه.
3: 31 تموز نزلت صورت الشيء حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بيحب يلعب فوتبول.

0: قتلته إسرائيل. سبعتاش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هاي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مصيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مصيرة استطلاعية. في مصيرة انقباضية. في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية.
0: قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة.
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: ما بعرف.
0: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
5: رسمتهم. هيدا اللي فوقها وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد! ريق مضوي أحمر شوي لك. كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
5: شوف أنقاء.
4: انا
8: حاولت اصور بس يبلش هو انا بصور. بتعرفي خالد احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: تتا. يا تاتا انت اللي صورتي هون.
0: فوت لجوا عشان امك. يلا فوت لجوا يا باشا، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبارك خاله، معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هيدا البيت.
0: هاي وين؟
10: الله يسلمك. كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
5: وانا على اعداء الله.
0: يلا نظبط على الباب. نحن مش فلين هلا. بكر
10: شو وقت الظهيره بلش؟ ما سمعتش الالارم بلش تفجر.

0: نحكي إسرائيلية على المونة عشان يمتين وقت الظهيرة يعني كنت أفكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الإسعافات عم ضربين لطلعت الإسعافات
1: أمي عم بعمل لحمة بعجين كسف شغال مش شغال آخر حمي صدقني معها فرقانة معايا
2: سيارة
3: لا طيارة
2: طب فوتوا
3: طيارة.
2: على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور خليكم كلكم بالكوريدور أمي
3: تعم
1: تعم
2: تعم
1: لا ما
2: سيارة خلاص عادوا هون
4: حسن
2: ظبطوا
4: الصفات
3: هتدخلوا لحد خلاص عادوا أنا بحارب تون
2: هادي قديم
3: الوصق اللي حصلت عاوزه ايه بضربوا مندهر فضلوا مستشفيات شو بالك
5: اديني هديني هذا الدواء اللي عامل لك عنه
6: وتلازيق وشاش
3: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء
7: الله انا لسه في الطريق حطاع ما ابغى اطلع العالم يبقى 5 دقايق بعد
2: خلص. شو صار هلأ؟ اسم الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادية بايخة
8: تعطينا عفيفة
4: ربيهم
2: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى بيت الحرب توسع وتوسع واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب وقصة صرنا على مينا طرابلس بالشمال
9: يلا زيف
10: ترى عربية
9: حلو لا حلو
10: مشينا
9: مفواش ساعة واحدة
10: يعني اكلته لازم
9: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غاره نزل
10: لوحدي كان نزل الدنيا
11: بس مسافرين احنا نازلين
9: ما كنتوا
11: بزفته اجى صاروخ بالبنيه البعيده عنا على جنب الشارع دغري
10: ما كنت قاعد
11: بالشارع هاي مستحيل كنت قاعد عقيده وعندي سبب
12: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما بتقتي بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
10: صحيح.
12: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي من احنا قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بارد ساعه ساعة بمنشأة مش عارفة وين، مزبوط ولا لا؟

0: شايفه.
1: النصر ان شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. بدنا نعمل هيك قطعة نبطية هيك.
2: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
3: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
4: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطوا شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
3: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة
4: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها. ما بتشوفي شيء منهم هول ولا، وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغايه.
5: ب11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت مبنى فيه.
6: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
7: يا ربي ما تخلي يا ملع على خير. هلا اسم المطعم استشهدهم ما خلصهم، يعني
8: رايحين نركب الطيارة برا شهر.
9: ايه رح نقعد 5 أيام بالأرض.
8: كثير حلوة الأرض.
10: زعلنا بس عشان تيتا. تيتا الأميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها. أنا بس عشان زعلنا عشانها. إما أنا مش متخيل كيف سافر وتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور،
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انت هلا باي باي.

0: رجعت أما تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ بدي صورك.